0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: نحن نلتقي
0: في ظلال النخيل. يسعد بلقاء
2: الأغنية دي، دايما بتفكرني بأيام زمان لما كنا بنقعد طول النهار نقرب على البحر. تروح وتيجي، هي الحياة كده. طب يلا بينا بقى نقوم لحسن يفوتنا البتاع.
3: يلا بينا.

0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح لازم هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما مع الله
1: What it is
2: بعد عند المفروض شوف واحد يضحك واحد يبكي
0: تولي بعتوك
2: ايه انا اللي بعتوك

يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجع تاني.